إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فخلقنا العلقة مضعة فخلقنا المضعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فادخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

بخير عصيان ونور ما لفيها وهب لنا بلامي لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا عاجلا قد قلت لي بالألف المغفي نيل المقامات

ولتقل لي ولتعنا واضرد بحق نون كل من مرى لغير ما يضرني حيث ورى وأذهبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نحو يريد ولق غيري لعين.

ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بنوني رضدا لنهره جميع ما هاس من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذيب دران جابيل وذحذح شرام بلا ميل ملام تصرفين ولتكفني.

والتكفني مفسدة وحسدا ولا تزر لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وذكناتي وحياتي أحمدا.

يكن مبشرا بالبسملة وليأب الباء أحسن بقاء عذوبة لكل نضب سبقا وليأب السين شرا عظما مغنيا.

هيبة الجبين. يا من لما لم تردلي لست أميل، وليهب الهاي هيبة الجبين. يا من لما لم تردلي لست أميل، بألة الرحمن لي إجابة، هب يا بديل.

ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بألف الرحيم يا وليا بالنون نورا يستعون ومنك نفعا بردا لا يقطع وليا بالنون نورا يستعون ومنك نفعا بردا لا يقطع.

ولسوى يكف كل ما يدرى يا ظارفا خذليا قبل نادما يا من كفاني بالنبي ذادما كما جهادي وبيوع الماديا جعلت خيرا

محمد والآل وذبي في الحال والمال وجل خلامي ومدادي للإلام وللرسول جنة عن كل لام واجعل كتابتي فالأعمال أظالحاتي ليخن أماليا واجعل لوجهك الكريم قتيم بركة للبذر ذات حتيام واجعل بجاه المستوى حروفي من أعظم البور والمعروف يام واجعل به نثنية فوق ثومي وغيري من مانعات لومي واجعل به نظمي

سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.